0: تمر للنيل ياتي وقت استراشني كل مطان
1: يا رينا يا
2: يوبي روس شاوت لا كيلومتري دار كونجستن شي هات بير لوك
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum, puș, puș, puș.